فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم

وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

0: متكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
1: كتو راديو يهونا.

يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره

اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالصالحات أعمالنا يا رب. رمضان يا شهر الصيام تحية، يا خير شهر كله رضوان.

رمضان شهرك قد أتاك فلا تنم واعبد إلهك إنه المنان. الله يقبل خالص الدعوات

الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله

0: لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد عقيلة بني هاشم، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، وقد رفع النداء الشيخ محمود علي عوض الله بعد أن قدم لنا فاصلا من الابتهالات الدينية.
1: يفلت راديو هنا.

البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة

كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت

0: هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟
1: يفلت راديو يهونا.
2: بمصوي فنتيما Émission faite en art éducative